ملح ونور، أنتم ملح الأرض، فإذا تفه الملح فبما يعاد ملحا؟ لا يصلح لشيء فيطرح خارجا ويدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تقوم مدينة على جبل ويسعها أن تخفى، ولا يسرج سراج ثم يوضع تحت المد، بل على المسرجة فيضيء لكل من في البيت، ليضئ هكذا نوركم للناس فيروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. يسوع يكمل التوراة: لا تحسبوني جئت أبطل التوراة أو الأنبياء، ما جئت أبطل بل أكمل. فالحق أقول لكم، السماء والأرض تزولان ولا تزول من التوراة ياء أو نقطة ما لم تبلغ كلتاهما الغاية. من أبطل إحدى الوصايا الصغرى تلك وعلم الناس إبطالها يدعى الأصغر في ملكوت السماوات، أما الذي يعمل ويعلم فكبيرا يدعى في ملكوت السماوات. ولكم أقول، يربو بركم على بر الكتبة والفريسيين، أو لن تدخلوا ملكوت السماوات.

ليضئ هكذا نوركم للناس فيروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.